أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين وعلى أصنع قديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين بكي جليد يتاوي يتاوي سونو كليفه باخي في تيو نيغي لي نيو سي نيو بي نسو بروم تانال مي نغي نيو دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديجيتال سي كاد يي رك كاد يي نياار تاك زياره سي احمد بن منتقى ليغا خامني موي ديوري ني سيرين بي نيان سون بروم كودال او فنام دافال كو كيمتانو دوندو اندكو كو ويت بني مينا ليغير سيرين توبا ليب يال نكو داف تا اندكو مبولم تاليمي سيرين توبا ناكا نوني ني نيو اكا زياره سيرين شيخ احمد مكه موم شيخ عبد الخادر اك مبولم جابوتو شيخ عبد الخادر ييب ني جيل نيو يوي اك زياره يي ديكو تك سي لوخوب سيرين سيد المختار مكه ميغا خامني موكو في تيوال اك مبولم جابوتو شيخ عبد الخادر مو اندال ييب واي دي جيل اي نيو يو تاد يو ماغ ديكو تك سي لوخوي مبولم كليفه ديناي فك دي كليفه يون وي buñ jëlé nuyo bobu tak ko ci loxop serigne cheikh o balla mbacké mom cheikh mahamoudou yu fadal dina jall ci mbolém bokk yi fi tew yépp ni ay kilifa ñu nuyu bu baax mbolém jabotu suñu maam serigne war sek serigne tayba digital ci nuyo bobu bay mayassine ak mbolém jabot gi mseqal jabot gi yépp bay wuñ kenn tay ji niñ ko baaxo défé at mu nekk ci waccay yu magaluk cheikhna cheikh abdul khadir jotta yi nga xamné mom lañuy waajalé magal gi ci at mu jot ci ndigalul kilifa yi nako serigne sidi baxo defe ak bokk yim ko andal ci ndigalul serigne cheikh gitaay yo xamne dañ koy amale ci keri bokk ak yi wulere ak yi bokk talibi tay ji nak digataay ak ñaarel bi ñu jaglelon ko njabotu serigne war sek jotaay bobu nak mom lañ doga tambali kenn ko nek xamna ne mi ngi guddii motax duñ guddal inshallah nañ bëgg doxali jotaay bi rek moy ginaa bu suñu kaddu daano dinañ ubbi jotaay bi ci ayat qur'aniya suñu mbokk bay serigne sadd di kenn ci njabot gi moko war def bu ko defé bu noppé

صدق الله العظيم ما شاء الله جرجف باشري القران جي نيخنا ما شاء الله نجان مي ورنا يالا نكو يالا بركال سري محمد الامين جوب امين الشعراء الشاعر المفلح

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما